0: أهوم
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: همارا كر نشتم فيه
3: من بيريا خاني خوكري مويا كوجا
2: كر
0: كولو نينوب
2: مي فاميليا